شمان مخبير مشوخ انطاوة لخي لبرسقال عطوراية برسقال تمردن عطوراية بتايل قاتوخن نحا شايد من 2GLF FM 8 نغز طلع أنا المغبان أخن يوسيبو سيرجس مرخطان دا غرزة بتاون أموخن خمت قطري ساعة من ساعة خمسة برمشال ساعة شوى بليلة يوخا غرزة دي لنايا اتمخشخو الإقاروخن قائد يوم يومت خمشو شيبا سيقومت اشتاصا من يرخ التاموس شيطا مارانيتا اشتال بشو مشوي اشتا شيطا اطوريتا قداني باي قانيلا ينشرك اما انجدها خرزة بشو الإقارة بشقلخلي تليفون ديت إلي 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
www.kfm.com.au. أبناء إيت أها خرزيات قطوخون من مدينة ليفربول مدينة شابرتا لخا جو سيدني استراليا وبيبارخ قطوخون جو خجر قدا وانا يتنزوم لأمن مارا إيشم شيخا مارا جو إجرتت بولس شليخا قاقرو قرنتاي قيباليون خمشانصر جرقت خمشي إشتا مارهتخا مغبي أخنواتي مارن ایشم شیخ مارا حد خواه مغبی آخنواتی چلیمون قویه لا ششیتون الا چل زونا هاویتون خلونه بی پلخانا مارنایا ادیمون پلخانوهون قمریا لیل باطیلا بی ماریا قجر گارا و شاپیرا مارا نیشم شیخا مارا چلی اون قویه اون خیلانه آجر گا ابزی قخا امتا مخ امتا آتوریتا اخ شیخیله امرخ یا ابن امتا آتوریتا چلی اون قویه لا ششیتون اذن آتی خچم لپ ساوانه اللوخون یا لپ خیلانه آتی اللوخون چلی اون قویه درقل دن لپ آتی اللوخون لا شیچ امینا ایت همشا أدخل بيتينا الأمتا أطوريتا جو أطروات بيتنهرين وأطروات سوريا لبنان وإيران هل بيت مزمنت مارن إيشم شيخا مقوي لقاتا مارش ليمون قوية لا شاشيتون إلا بكل زونة هاويتون خلوني ببلخانة تمريا ديمو بالخانوخو قمريا ليلة باطيلة قمريا يعني هرديت انت ياوني لماراني شمشيخة قاهيوي يعني مبلخت جو خقلة قمريا بالخانوخ ليزل قراي او بالخانة ديو غاي مليطة قد مريا لها دخبت بريلو قدو بالخانوخ وبزي بماري لي خاداتي بحرانا قاطوراي خاضاتي خلانا قاطوراي خاضاتي تبرقانا قاطوراي وتبالغ قامتو آبن مايت ومتي جقورا اينا شمو بتبايش تخيرا من دورا الدورا صالح بابا مش ميت

رابس باي از خلقاما بی خوردن شما نمغبه و قارق قطوخون خشما مغبريات ايتناي وخرتا خرتا بتانخلو غندرغ الشاخينوتا تشمعنا مرا من داها يرخى تقيلة تاموس بياشل شواسر بيرخى إيلة خارت مرياقو تنصيبين اسري أربع بيرخى إلى دخرانة مرشاليطة سوري دخرانة مرماري شليخة دوزوتا جدا يرخى رابا يومان باسيمة ورن ودرخ الله وينا أمرخ لهم درغ الشاخينوتا إديو درغ الشاخينوتا إشتاصر يوم أيوانا قدمي يوم التروتا درغ الشاخينوتا الشواصر كل يوم الشمشانا يوم الشبتا درغ الشاخينوتا إشتاصر أيوانا شمشانا يوم تخوشيبا درغ الشاخينوتا أيوانا يوم تروشيبا درغ الشاخينوتا خمشاصر أيوانا يوم طلوشيبا درغ الشاخينوتا اشتاصر ايوانا مطرانا يوم اربوشيبا درغ الشاخينوتا اشتاصر ايوانا مطرايا مطرانا خمشوشيبا درغ الشاخينوتا خمشاصر ايوانا مطرانا هربين انت خادو لارت استراليا وايلي شوي سنت من دولار امريكا وبزي شمان مغبي أنا طلع يومان تروشي با وطلوشي با وربوشي با اغزيلا خازوياخا رابا جورا تخارا مسردة اها مسردة اتاتورايت يودي والا قمو يتتمشيخا خاجي خيتا اتوراي خدوتونا مغزوينا قبنونا دبنونا قناويجا قد يطي اتوراي إزاي خيوة بداها يوما أتنسرد خاخر زرابة شابي روي ديوة خاچنشا ناشي بوشايوت أتناشي هضيره شروك جداها يوما رابة مغديانا وبزغ زيلان يوم تخوشيبا مرمي لسقيلة بيدو ميا وخا باوة أتزيتا بدراية اليال السوري الناشي شروك جو نوسردين وبزي كل ناشي تطلطلون من عمره بناتي تشليوا بدراية الليمية مدخورة بيومة نوسردين مسردين لزوتا خايوما رابا مغديان لي آتوراي همشا إزاي خيوالي آيوما بريشا ايجو بغداد ودورا هبانيا كركوك بصرة موصل سوريا لبنان تركيا ايران هل اديو بيشي لقاتل انا بدانو خزمرتا تتيون و زميرالي جيمس اندريوس زمرتا اتنو سرديل مريس مريس خدشمية نيشان قد من مرتب خير نظر من خورة دشتا سبب تشئيته لشتوته

آز مرتا تيوانوا هاوز ديوم توا بدانو أدوار يوسف بيبا ملكة زماري

شمان مو به طب تشاو شاو اتور وله حتى بيمارنا دونالد ترامب رشخدان مخيدت امريكا من ربطاز اخلاقاما بمخيتت خشما نيشي نيشنقي بيش نضية جو أطرا ات إيران من سبب إيران ليلة بجراش درانا وادا إشلاما أم أمريكا بريشا إيت بوت مضيق هرمس ومن سبب إيران مخايلة خلوات إيران مخايلة الجامية اتنوطة وجامية التجاروتة أطروات بريشة بريشة بود هذا أمريكا بيا مثليالن مخاينة البندر عباس

شهر جزيرة كيش وجبانة بريشة بريشة. إذا رش أطرى إيران مسؤود بزرق الشان مارا أخنان ليه تشالخ ويوخلي آها مضيق هرمز بيد نخراية سبب أوه إيلي إيران آية أبزي واشنطن مطيوالي قنت ريوماني رش وزيرة العراق علي الزيدي أمخا الجدة جورا من وزيرة بوليتيقايوتا إقنيمايوتا وناشي إينا بيش ضية جو خقلة بريشة بريشة وقام قابل بشينا قارش وزيرة العراق دونالد ترامب شغدان مقايدة أمريكا جريش لندرانا الرابع بالخنانة اتبتهاوي قضاتي جو عراق روما جماياتي خشلن لقامة بيلة هجمة لبنان ازجدد ديه وبيلة اسرائيل خد تجبرت امريكا مارا ان جماياتي رابا من تيانيوا بسبارنا قد إسرائيل بلطة من أرآت لبنان قد بزودة آها شي نشلامة آزل لقامة جو إراق إرابة إرابة جيناووتا ويتا لامتق دن إسر إطلاشن بمليار الدولار ودينار إراق رابع قانون بالوطن قد مضريلن أن زوزي خشمة من دن جناوة إيوة وزيرة إيوة مدير عام إيوة شقيلة good position جو أطرة خاصة مني مضورنا خاصة مني ريقنا لنا مضورة وخاصة ما ناشي بشكاينا ومضوينا قوشمة برخشنا بخبارنا جو حديقة دي بغزاية خط أرى مليون دولار وناشت عراق ميتة من جبنة ومسكينوتا وباطلوتا بشتاو أن بمليون دولار ولينا بضايا مو أودي متينا خط أرى وآون خامنة وزري وناشة جورة أتوالي بتري اللبو يعني بلش تخيخ خمش اشتاش النصراشن يعني أتخي جنيبة لي قد مخا خا الباشن ذا خي إز مالي له هنا أون بلش برخا صراشن بتمنيخ بتماي بس مو دي سطانا بقراميلة ولينا لينا تخمونا بتأهول العراق عندي خرايا دوزوتا طيارة لا طيار لا بايلوت لا طريانة إيران مخايلة الكويت وعمان وإمارات السعودية لدن أطروات إينا شواوتا وأني لينا ويرا جو بلاشا يعني إينا أدخل أهو الوضع مخاينا قد أجزي أمريكا بود هذا مخاينا الله

فرنسا طولة من مراكو من مغرب فرنسا إلى تري مغرب إلى سيبر بلجيكا طولة من إسبانيا بلجيكا خا إسبانيا تري إنجلترا طولة من نرويج إنجلترا تري نرويج خا سويسرا طولة من أرجنتين سويسرا خا أرجنتين طلا لخا بلطلون أرباتيمي بيشلون أرباتيمي أنا إلى فرنسا إسبانيا إنجلترا وأرجنتين إسبانيا أدي أن أرباتيمي بطالي تري طولياتي تري بالت مني خا قرمانا إسبانيا طولة من فرنسا إسبانيا قرملا فرنسا تري سيبر أرجنتين طولة من بريتن أرجنتين قرملا تري بيخا أديا قرمان الدنة ات إلى إسبانيا و أرجنتين بطالي مود عليه وتقارم تابع أهم شاقل الكب أخينا بتهاوي دتري أبزي بطالي بريتن بريطانيا وفرنسا ماني بتهاوي دطلا ماني بتهاوي ات أربع دوزوتا أغزيلا بني يوماني قد أرجنتين خاطول تطول إلى بريشائيد طالان دي ليونيل ميسي من مقرمتا وادل غالي ووتا أخذ غزيلا إديو قيدم تجلد طول من بريتن من بريطانيا بريطانيا إيوخا هل دقيقة ثمانية ثمانية تري بريطانيا وخا أرجنتين سيبر مويلة تري قولي جو متخط أسرة دقيقة أخت إيجي تطول ولا من إسبانيا إيجي أخي تطول من مصر مصر إيو تري آين إيو سيبر جو أسرة دقيقة مويلة طلا قولي فأهنا شاء طلانا ميسي دزوتا من خسارة مايلة غالبوتا تشيبو قاتو و اون ايلي و بش طالانا جورب شنة اربي خاشي تلي و بشلايلي قم اربا خمشة جوانقي عمر دي اسري اسري خمشة شنة مرقو ديلي وادي لقول ام دي دغزيلي جو طولت اسبانيا و فرنسا اتقرملا اسبانيا قبرنسا رفري برقلا طولتا مش رقت الديو صافرة الديو ودال أدخى صيروا بدي مش رقت حصليوا يعني تشما مغدينتوا آون بيت قد متل صليوا المش رقت الديو قد آون هاجم أي طولتا بيشل صار استوتا أبزي خامدي خي نغزيلا جدنا طولياتي إذا خا طالانا مشي خايا واد الجول برشام الاصليوة يعني إذا بختام لطولتا برشام الاصليوة أخذ زيلا ميسي جرابة طولياتي برشام الاصليوة أم دي خينا بدنا طولياتي تروشي با توي طولت خارطة بيلت بيلت أرجنتين وإسبانيا تروشي با قدم تجلدي إن يوم تخشي با توي بيلت بريتن بيلت بريطانيا وفرنسا قد ماني بتاود اطلاع أربعة إن قدت آوى قاما يوشاق الكب بين أرجنتين وإسبانيا بالطالي تروشيبه.

رابع سباي هذا في القائمة في خرزة إن شاء الله أنا مقبل به وشمخ الداها زمرتا خامس زمريات أم تناي التي ما غبخلا أخنا أين إلى سوجل تيمي نمبر خمشة

0: Shamam Rubbe, Amman Ile, Shamasha Isa Israel, Potrus, Pshena, Jauch, Mukra, Shamasha Isa Israel. It was a sharp shape, Iraq, and you much more to Allah, and the Hamatla. Packet.
1: مخبت شمانه رمشد مارم ها بريخ اولو الدانت مركوتة خمتة طلب لخا ملكة من الله نتعيطا بخايوة جو قطرة مرقاتة قد كتوتة لجو كتاوهو كي همينيتون بي هانو ديو دتا ان هاويلو خن هيمانوتا مغدن دكتة خردل بت امريتون قداها طورا شاني مخا بتهاوي اكتوت الجمت قفالي شواصر من جرجة تري هل جرجة تسريخا بطلابة وخ منو اها طورات بغزايتون فاجم شنية من شوق بيوخن اللمصي لوخن كل لوخن بتريشيتن جنجر وقطيلة اخن واتر خطوات دندكت تخردر الى ابر زرقة بس اورا كيفاز زريا إنا إيمان جلوس كي هاوي بجغورة من كل يرقى وطير شمية كي طرسي قنا جفوانو وشاري الطلانياتو ريشة الله نتأتى من رقى ملكة حلا مهلة أطلاط يماني بتيوينو خنجوة آها نشان قد أجيبوتا بتبيشة مكملتا بيا در مش تعلانة ايتا القليتة بركلة وصولي لقامارة قد فيشة وطا اها اجيبوتا قد خازي وهمني ان خمفة قد آت ايوت خا علاها شاريرا بريان شمية وارعو يامات مار كل بريتا ويوانا خيلقا مهمنو لبلاقا نيوادا كل قصة اجيبوياتا محمرة بروني سوغل مارك يشمشيخة قتلميدو كل من دي طلبيتم من بابي وهمنيتم بتشقليتم بتعوديتم عجبياتي بزدودة من دأنت آنا فيديو إيمن بدماخل ريشة قيطة بغزايري خاخز وشميانة بمارة قاتي شادر كسخناشا خيطان الصولد بخايله يطلع دكتا إيداتي آهني شنقة بتهائش ويدا قملة ريشة إيطا طلب من تري كانت آذي ميينة لداها ناشا بتفاقن أن تري كانت بداها خيطان الصولد بطلابين من آذر وتافق بيت مش إعلانة إيطا ما فقدان آها مسكينة بمارلة أنا ليون خشيخة آزن الديوانة قد يشوت مرقاطر يركز خارطة بياشيلة مجبر آزل ما فقدان آها ناشا مسكينة خب خيطان الصولة بوارلة بزدوطة برخبتة ما كبتت ريشة قدرة وإيقارة مرقاطر يركز بدراي الشلابة بنشاغل إيدات ودخية من برقهم زملة قد يشوت بتأهولت بطلابة لتمنة آها جيبوتا فيشة مكملتة بإيدات آها مسكينة مرقة قد يشوت أنا خناشة خطايب كل جاني خطيبة لا ليه ما صن آها جيبوتا أو دنة قد يشوت مرقة إن آت خطايب آها شقرة الخاجبة بيّن آها بندي فاشويدة بيوخر آها ناشا بزدوطة بماري لفصلاواتوخم بتهاوي آها عجبوتة يولي خبرة مرفاطر يركز قاملكة خمفة فيشاوتة آها عجبوتة ملكة طلب لمن وزيره مريزي غدامشتوتة جرتة قرب الدهاو طورة فاشم شنية من دكتور فإقارة جورة فشلن مية ريشة ايتا وقلان الدكتة مشتوتة وامي اها ناشا خيطان الصالة وجميلن ملكة وزيرة وخدرية من ألما تنديكا بركلة اها خط خيطان الصالة قربر دا طورة وصوليلة وفرفلة بيت عليها ومارا إشم شيخة فانشنيا آها طورة من دكتي قد خازي أن خمبة وهمني بيت خيله جبارة مسكول شمتي تايوتا قدشتا بصلاوات الدن قديشة بطلابة منه يا طورة شاند من دكتو من ناقستن بهواي لغدا جردبول رابا خلنتا خاليلي بغزائر هاوخينا آها طورة بياشل شنيا من دكتي بيتهايل الملكة الكس قديشوتي مرقط اليركس بتواقي للإيدي بمارة هو يبرخت آها هي مانوتا قاتوفر خوش عازب إيتو الفلاخة كل من دي بيتون الأرخ داها ناشا بشيطة ويلا آها عزيبوتا بس إن أنا قديش طلبي من آلا كي همني بي متعجبات دورة بتبيش ويدة بيه مريا بارخ لكم هويت الرابة بسيموتا وقديشوتا وفي تمرحنا قديوكم قديشوتا مرباطر يالك نوبلة عمل داها ناشا خيطان الصول القليتة الخودة قنباقرة داخي آها عزيبوتا ويدالو مسكينة مرة ليون أنا ويدو إلا خيلت آلها مارا إشمشيخ بصلاواتوك مرباطر يركبي مارا لصلاواتا أدية شكلة آت مودي كيف الخد مودي بليخي ودو خيو لا شيك آها ناشا ليبا يقالي وحمزم كل من دي إينا بيواي لي مجبر جوب البقارة قد يشوته خيطان الصور مرة كل من دي كيقاننا من بالخاني خياضة صولة ناشي كي فلنا طلع سمانة خاصة ما كي يمنى قاناشة مسكينة وياتوم أرملياتة وسامة لترى كي يمنى قائتة سامة طلعتا كي هاوة قخيوتا يوميتا قد يشوت مرة ليلخة من دي معجبانة من سبب رابة ناشي كي أوديلا مودي خينا لي خيبت جو خيو خيطان الصالة مارد خاينة قد يشوت قم باقر خاينة ويهبت ينبشت لسميت قدان خيوتو خيطان الصالة مر هربولة من بيجو يا قديشة السر شوق لقاتي ويلخا مندي برسوبايا بش لويدا مجبور قال السر داها عينه هتخا مرة انا خا يوما تيوانوا جوخا آلولا لبلاخا بشولاني يومايا تيلخ دا بختا خمتا مرملا الأقل قد شلخن صولتو وخيطنا من ناقستن آها عيني مفلا الأقل اخطيلي بلبي هرب آي الضانا شقلي سكنتا خريطالي عيني متوالي تخد عقلي ومريطالي من سبب تخري خبرانة فاروقا إيشم شيخة إيكت بيماري لي جو كتاوة قديشة كماركوس قيباليو قطسة من جرقد أربي إشتهل جرقد أربي ثمانية إن عينوخ مكفرال خرطلا وربي لمنوخ بس باي لقاتو تأورد ملكوت سمية خا عينة من اتلوخ تري عينة قيسة روبيا جيهنة نورا من بس باي لقاتو تأورد الملكوت سمية خا عينة من اتلوخ تري عينة قيسة روبيا جيهنة نورا قدي شوتي مرقا تريد تستملي قم ناشقلي قم بارخلي مر بروني قرطر هاي مانوتو معجبانتا خوش بشلامة من دي هيتخا ناشا ليلة فيدو مريا بارخلوخون وهاويت رابط بسيمة أم خبر إخار
0: بسيمة رابا شمشة إيسا إسرائيل الداها شربة بسيمة مريا بارخلوخ
1: خبر إخار يو قشمت مريا على مارك شمشيخ أو بيان مصيدة تهم زمغ بالدمنة ملوء شابير
0: بسيمة رابا
1: كل إخار

بسام ريكاني الداها زمرتا مهنيانتا جو صومي وصلواتي آتن إيوت قاتي تليطن طيلقاتو لم طيلقاتو أزخ شمخ من زمرياتي بسيمة فولكلوراي هلبت أن زمرياتي فولكلوراي ليميتي ها من زودة من أما ترماشن اتين زميري زماري ودباور بتخريتون أن زمرياتي تيوخ متوية دان الجهلوتا قد ريش خاجخيتا جوان قوتا بتايلا اللوغن شمخ سالم سيبو قل شيني

خيط لون صندو الداها زمرتا مهني انت شمن مغب جو اطناب الما بتايع الراديو متيلي خاسيدي جو مسجلة راديو تطلع زمرتا البرت منصور متالي غزيلي خاز مرت ربا باسمت لا قيمن متنا هذه هاز مرتا بتخارن خاقطة من خبرانو تقيل مارا هاز مرتا اشتيبو لسرقون إيشا على تاخر بطوطة شاماشا سرقون إيسا ازميرو لألبرت منصور مارا وردي لبرات تقطري طرب تشبرو لينطري جو خبو شريل چطري من قطرو مليل صدري وردة بريشة من كل وردة قيني اللي بجوني سموقة وزردة مو يوم عارقين رخق قنوة من خبو ودردة داخل مدري امبلي بجردو رخق قنوة من خبو ودردة داخل مدرم بلي بجردو شمخ أعز مرتاح

أزخل قام أبي ده خرزن مرا جيبات ياوي جو تشول جو برية لهاوي لبايدة أها جيبا إلا إيمنت ما يخلع جيبا وبانغ بي وبيتا شباب داوي أنا نقايا أها جيبا أها خامت للي مرا جيبا جو برية إبايش تلا بايدة إلا إيمنت آتخ شقلخل وجمخل وبانغ بيو بيتا أفز نينوس وشانا مارا أخشمشيلا أخشمش جنايلا مارا لا منشيلي أما بيون بيلا الخبة منه خامت خدامة إيتا مارا قاتو منشيلي أخ شمشا جنايلا مارلا منشيلي بخا خبرا خا خبرا بشايلا كل شني وخبي دخ منشيين وروخي خلماني اتش رشيمالي دخ منشين مورن لي اخنا ليه طخات يعني قصة ديوخي لا مارا دخمن شنمورن لي نينوس وشانا

Ninos Ushana as well as Vianale. Bahrain and you Facebook ha kisset, Duzuta aha kisset, Atkhtewa, Hanasha Khetan Sole, Aha Khetan Sole, Etual Khajoj Sole, Atka Raba Rachiche. It's a deal Hanasha Mendita. من ماتا خزيلا نصوله أول عشر دقيقة بيدو أدل بازاروته منه شمبزة بنتلون قاتي وأنا تيين من ماتا مخه أمر تصوله يعني مبصرة من طيمة دي هل نطيلة فلج الطيمة إن أنا شا تي الخاصة خمارة رخ مخا صليلة بغزعية خرطة مرن أيوة سموقة بصبا أيوة من شومة خرطة مرة لا أبسن تشوم سباينا مرة دي مو مرو بيطلون يلا مرة لا علي بينن قش للقامة قش للقامة راه مار تصولي تشربلي سبب تشوم بقرة وانا شبيلة ودلقات وقمص ليلة مطيمة دي ومرة أدخينا نصولي أختي تشربلي شقلي خا صولت ربالي خرطة قش للقامة خخطة صولت روبيلة مر اللي باينون عنا صولة تيل هنا شقامة يتبيو زاون والون تيون من ماتا باقلتا غزيالي خا تكة من صولتا مر يعبر ناشا دي ربط خا صولتا وبيخي تربط والا قد شقلخوا بايدا مني شقيلالي يا صولتا صليلو مخمارو سر غتشا خمارو الخايلانا وخش لمر بلكت اوروبا اخيت على قامة خش لطوية برد ترى قد ما تخلى هنا شا دول بغزايا الدواش خلال صولت خش للقامة طوية برد صولت اخيتا موت لشريل مرولا لزوين على لزوين الصولة اوكي شريل خمارو ولو بالله أنا قم جانوله درونا شاق زي الأخمار ولتن إتا إذا در المات هو مارا در تلاصوله يمرق بسورة يمرق در إيدو بشاريخ من أقلو شمخ ملك الزمارة أدور يوسف بيبا دمقت أيناتي كنينا بزمارة

0: Was feischmelen Eduard Josef Biber u ahazmarta mehnienta azach samach Juliana Jindu khaqatan da hazmarta mughbli matan wala qatokhun Juliana Jindu nara qanta na shujumatwate prishaid Suria edan oya talibuta yani tamamma talibuta yani shirin ما ريبش لي وشالا مخلي قتل ناشط ماتا تام رابا جاهليتش يدي ناشي ناشي بجانياتي القال زرنا وداولا تاه بوشالا قصت ورابا سبايلا قصلا ماتوتة بغرا ميت شراوس مدانوس ارسانوس خطة ميت قاليشة قتمني ليداري قاليشة نيدار قاليشة وبصل سوري دار جاوغت ويا باسمتا وتريتا ساتي اتمستا وطرست الديورابا هالسنايلة قميت شلو اني جلالة بريشة بريشة ريحان ما ريحان قد قططلن سوري سوري خرطة ان خطة متتلن بشلتن بنوشي وخرطة مستا متتل نورا دارت مية شاخينة برخشتلا اطلاق الطية ونخرط نيخة نيخة آت الدار جلالة جاوه برد بشلا أخلطلا دودوتا قسط ورابا بسمتلا وخشمناشي يوديلا مزة بس آزخ مش ميخلوخن أهز مرتا وخرطا خرطا آها قصة جوليانا جندو خزق داخلة ما ابو شالا
1: براتان ويدانا وردة ومتانا قمصة دروخن
2: هيوالون هيوالون
3: هاوي بريثة هاوي بريثة
2: من هدية شعر الخرقوزة قصلولة
0: تيل مخاية تليفون زهمة لايخة جاخي تنخ
4: I'm going to go to the house.
0: قماني طوط
4: كلش
0: قماني مخ رابس قالوا كلش قماني مخ بيه قطلي قارو شهارة بيوخ لا شيتش ما تخلق
4: أنا ناطر
0: بس يما رابا مريم بارخلو
4: من كل

0: Marta, qed buxala bejn mettinwala, xettjedu l-żriċa aha. Jina mettinwala nħa buxala xita. Sonja odixu. Għazmat Sonja, brudna xuċana, kam juqra fiktor pira u xatum pira u għam xwa u xizman u arħu u bżie minne mirna u mina. وبزي جورج بغدادي يشميرا آتوريتا وبزي قا آتور بطلاب على قا يوخنا ويمو روزا و بريشا إت آز برتا ودن شو كان قا فكتوريا سايمون تم شا إمخي التليفون قاتا قاتا وبزي قا ويلت ملهم ويوسف شندو تينا دي مشموية بخشاون اللان أبزق أخونا لنسن زيا لخبن شيخ لنسن لا خشود أبزق أخورا بأمتا نينو سريتا من أشي وبنونو أمتا سورة وادي يولون بنون جورة أم إسرائيل شماشة ديفيد كيفرجس هاني مشو جيمس إيو إيو مت خمو وبني بيتا وشمخ لو خاتريفون أتلن هلو شلام هلو خون هلو شين علينا؟ إن شاء
1: الله
0: رابي. شين علينا؟
1: منو إلى
0: جورج؟ جورج؟ جورج بغدادي. أي شين علينا؟ يقرأ جورج. داخل أنا دزوت أنا شمرت يا مر جورج شمرت أنا يا مشموية الله خون.
1: أو جورج بيرة أو جورج بيرة أنا جورج بغدادي. جورج يوريز مادر.
0: يبنو غام لطبو دراما مخرج الديان بين
1: مدين و بين مدين و قد بين قلالة قد ايه دراما الدياني قد تم المخلا وجه الإيجوتا ولكن من مغبرت ان
0: لا من انا بيلي هنا مغبرت بس مري سبرن خاتشا خينا الزوزو تلابين ودنوا خاتشا اناونس بدايا الدراما انا من اديو بخشاون انا قاتل اودخ دراما اودخ ادورتايزين بديو دراما نيوتو انا خامت عنوتا بديو شمو شم دراما انا
1: يونو مات عنوتا دراما الى مرشو من برطبايا
0: قديشة مرشو من برصبايا
1: قديشة مرشو من برصبايا مبريت الدية وجرس الدية وسياميد الدية وهل كده كان القتلى
0: دوزوتا اختيلنا أما أم مرشو من برصبايا قديشة أم طلاة شهنة وشمشانة وربانياتة
1: وهل قتلى اول ما راح اطير انا من ترى ساعه
0: لزيقه
1: تلموا اطلع
0: فينا انت ملك شابر يوا دراما سوري قطلة ويجو سالك قبستون جمديت
1: سالك قبستون
0: جو سلمان باك سلمان باك خيلت مريا يعني دوزوتا انا زيلي يقول جورج ام يقول تشمير انا نيطن قالت ليه ما زد مغبرة ان شمير لا يعمل نوخ
1: الموضة على كل زيك
0: امين امين امين خبي قاعدة اخرى بلي مريا مزيد خباخون دوزوتا يخزنوهن واختري زوجي اختري زوجي بلبولة شابيرة خلي خبة وشي اللي جورة من شو عندي اي باسيم
1: طاقة شميرا تدبني
2: باسيم رابا رابي انا مريا خيو
0: باسيم ترابا دزوتا شمانا موب جورج بادل ين جورج بغدادي شميرا ناتوريتا شركنا اما انجو ده دراما اتمرشو من برصبايا اخ قديش لدزوتا ضيه لشيت تلمو اربع وقصته هالآدية بشتلا تونيتا قامودي سبب دوخلة بجانو من جيبة هيمانوتا يعني لا بيلا شخلب له هيمانوتا مشي خيتا بزغتا الشمشة والبيضة نورا
1: نورا
0: ايه ملك الشعب
1: انا شفت دي لو بطر كي بطر كي قام هاي بيت الدية
0: ايه بطر شايا قام هاي اطرايا انا اطولا بطر يرشي جو ايتت مدنخا اينا كا بطر يرشي اطرايا ايو مار شمون برصبايا وهلا دي رابا شوطة يودي لدخران مرشو من برصبايا لزوتا ما هي يا رسول كسلو يدو يمتيوا الله صالي وصلوتا بشم تمارنا يشم شيخا اي بسميوا فأخبر يقرا جورج قد سنيقه دوزوت اتلم طلانه بس نيقها طلار بايالي قريشعيت يالي داها دراما انت انا بشمايا الله ماسي ما خيلان تليفون قاتين قجور قد تمم اخلاها دراما بخيلت ماريا بيرخط قطسة اه دراما بتمقر واخلا قال باسي مرابا قد تليفونه وهز مرتا بتو دخل شو
1: تشك مرابا رابي يسيفو زخبري خارقاته وقب شمال يقرأ
0: باسي مرابا دوزوتا انا هما شامرنوا أمرنو أنا جو طلبت زمرياتي ما ينش مدى زوجة خلية بس قالين نمشي من جو راديو
2: تانكي عود بس في مرابا ربي
0: دوزوتا أب آتور أويا باسنت أما شي طلبك يوخنا وبر زوجو روزا يطلبا روزبقا بس مرابا تليفونوخون بخيلت مري تشيب تفشم مخلقا لوخون مريا بارك لوخون بس ايما رابع ايوه جورج بغدادي شميرا اطوريتا ازخ لقامة شمار مغبية شمخ لازمالتا خذخ نمبر جماوة نمبر تري وادو نوشوشانا ازمالتا مطيوالي الجينة بابا نور اطر بابا نور فيليب يوخنا واميرة يوخنا نهر اللازر فريدريك أورام فريدريك أورام دوزوتا ربيون تشيرا من خرزة هنا أخدا لتشيرا خنيبو يخلي فريدريك خلانا امتنايا روخنايا طيب يبا يخلق رابا فريدريك أخلان أبزي بدو دخل شوشانا قائلشوا هاجي وناتن هاجي شميرا يونا ميرنا وأيضا وللي إليانا أوسكار ومارلي رول سيرغون ريتا ميري آشور داني إيفا أبزي جيورجيس يوخنا أبزي يو الأبديشو جانيت أبديشو وقتشلو هنا ونشيلا يوليا داودي من جلد للم كيتا تليفون باين شربتي لما بيونا لين متوي انس مريات تايم بيالون بس ليلة بطلع بس مرياتي انا خينا متوين انس مرياتي بشيبي ما رم بلتت ما غبيتون يوليا داودي انا بيل دانا داودي اوزي بيترس كرامبور وقتلو خون شماني مغبي اهز مرتا وبريش عيد قنهرن ديفيد ونهرن وديفيد وشماشا ايزاك ديفيد وقتلو خون شمخلا اها زمرتا الى نمبر تو سونيا ودي شو

شمان مقبل خبيتان الختام تخرزن تليهي ممر يعلاق طبلو خشمة طنيات باسيمة أم خوشيات الدها خرزة هل تبقى بيوخن شاوات بتايلة بمارن بوش مشينا مريا بارخلوخن بيخ طلاء أربع طلانة جوانقة قد شركي من أنجو داها درامة مرشم من برصبايا أهز مرتوادن شوشانا قا جورج وبن بيتا جورج ديرو